0: فيه.
1: حمل حمل ح حمل حمل ح خلا ح حمل خل قل قل ح.
2: راديو منانوكاف.
3: أكيد المسكي لست رزمرين كافي.

0: V. حمل حمل ح. حمل حمل ح. خلا ح. حمل خل كل كل ح.
1: راديو من لوكاس.
2: Ook in de moskee luisteren ze naar NKW.